0: كنتو لي العاني
1: يعني تيتي روكولات ما عادش تي كانس على سينكو باسادو مدالا يعني